0: Capfm 103.5
1: عمر سليمان بزار في عن مسياتي كيما تقود السماء ملي رصياتي عبد اللي يزداد خل بأثنى بجتي واجعت للعدام يا بالمبرات عبد اللي دستاد خل بأثنى بجتي واجعت للعدام يا بالمبرات أمسدت طيبنا سكايا مطرعا وعولت ملخا بالعضيات أمسدت طيبنا سكايا من للحا وعولت ملخا بالعضيات وخطبتني بما يدعو لخطبتي وأشعرت صدقها تنبي رقيباتي ثورا تجيني وتوم لني جوائز وتارة ليتام تنبي البصارات ثورا تجيني وتوم لني جوائز وتارة ليتام تبي البصارات لكن علمت وإن من شوف ينفعني بأنا شات من في المقالات كانت مواعيد أر خوب لا مشعل وما مواعيد خير الخيانات ليس تري شوف لا أدخلت قدرا من بعدي وطدا ريب المكيدات ولا تري نفائي لا أدخلت لررا في وتلمي رحل من في المؤنات فعدت عن عائلة ما لا ويتقلني بجنان أوام طورا وفياتي فعدت عن عائلة

0: لا تكافئ شلما وإند ولي لا في الخريدات أن الخواني لوا لا يفوس بأن إلى لشدى نبي تخوى بتاءات أن الخواني لوا تدار ما قصة فيما لا من خيام من وسط جنات أرو الله الله نن لا يخرب عيل ولا دار نن دامت نقيات أرو الله الله رب المخدرة تحت الخباب المنال بسا سليمات فغنا الخنادل لنو رنتيب عبق يخجلنا بطر يد فوق السماوات فغنا الخنادل لنو رنتيب عبق يخجلنا بطر يد فوق السماوات لعمنا جسم رتي كن خالص قادر دعو تراي بجا ليد جنات ميرات أسوجا أبدان أن نحم إشنور أبدانها يسري سراجات ما ما شعنا لداو سر عرش أنساء شيء من الوسم فيه وسف ولا سات ما ما شعنا لدن سر عرش أنساء شيء من الوسم فيه وسف ولا سات ولا شيء يبقي نبي أسواج من بدل وبحجة نورة من كل ساعة وليس يبقي نبي أسواج من بدل وبحجة نورة من كل ساعة ولا يسألنا إذا رأى عندهم أبدا أكرم بينا قريب داد شفيات ولا يشرنا إلى موت ولا أرم بل لا يشلنا مقيم مات معبات أن الخواني لوا تخلب تعبب يختار أن على شلما وإن لات وما رؤنا تخا أولا يفاتر بتوبة من أوى نفس لتاءات بتوبة وبئيس لا من إلى مالك خجاد بالمصطفى كان في البريات أسلمت نفسي لدا بلا شريك له ما لسي خفء شغلي وأجاتي أسلمت نفسي لدا بلا شبي ألح ما لسي بؤ أخشى مرماتي أسلمت نفسي لدا بن لا نشير لحو ما لشي نهجؤ خير المعجات أسلمت نفسي للا بن لا موين لحو ما لشي دينه خير الديانات أسلمت نفسي للا بن لا ابتداء لحو ما على شيخة أوى خير الطريقات أسلمت نفسي للا بن لنتي ألحو ما على شي خربوم كبرى مهمات أسلمت نفسي لرا بن جل أن ولد ما على شي مدخوه شرحي وعدات أسلمت نفسي لرا بن جل أن خرل ما على شي جسلو أرجع صغيرات أسلمت نفسي لرا بن جل أن مثل ما لسي خط نجا من كل آفات أسلمت لله إرا بالعالمين بما محمد خير من ولا ومن ياتي صلى عليه الذي أهلا مراتب فوق المراتب في مالي وفياتي ولا لوساب والمستنسج نبي أسكى صلاة بي تنفير أناتي صلى عليه الذي أهلا مهتليا فوق الذين احتوى أهل المقامات والآل وساب والخافين سنته أسكى صلاة بأهل الفتوآت صلى عليك لسي أهل نبوته أدى استجارة بإيه أهل نبوات صلى عليه لسين أهل نبوة أتستجارت به أهل نبوات ولا لوشعب والمسترشدين به أسكى صلاة بها أهل سعادات صلى عليه لسين أحسن ذا دمح أكثر سوي شريتو لنوال كأنات صلى عليه لسين أحتاو مهجسة أكثر سوي شريتو لنوال كأنات ولا لوساب والمستهجدين بي أسكى زلات بآه أهل الكرامات صلى عليه لسين أبدا تقدمه على ملال الرتو رنو شماوات ولا لوساب والمستنخش نبي أسكى زلات بآه أهل الخيولات صلى عليه سلام تن أستقيم بأن من خشو بتدا لي في الملاقات ولا لوساب والمهين سنته مع سلام بلا إن خائي خيات ساك المجير لسي قار استجرت به من سر النفس والسين تان وآت ومن مكايد داي ومن شمن ومن كلام وآي من كل أوقات ومن مكايد داي ومن شمن ومن كلام وعين من كل أوقات ومن تخير ولي لخير أذن ومن جميل سام يا والخطيئات محمد شكر أنشي ومفرعتي ونور قلبي داي وراءاتي وورجاي في دارني اعطرني انك داري وخاك لي والقيامات.
1: jeureu ngeen jëf mbokk yi ci ànd bi ngeen ànd ak seen rajo KAB FM 103.5. kii nag benn xale la bu réer di wuyoo ci turu Serigne Niang. Serigne Niang nag xale la dëkk fii fi jàkkaaroo rajo IKAB bi, di doom ci soxna Momi Niang ak Cheikhou Na Niang. Ñuy sàkku ci mbokk yi, képp koo xam ne gis nga Serigne Niang moomu di xale bu góor réer. Bi mu réer nag mi ngi sol mbubu mu xonk. Xam naa ay atam nag mi ngi toll ci ay juróom ñaar wala juróom ñett yooyu. Ñuy sàkku ci mbokk yi, képp koo xam ne gis nga ko moom Serigne Niang moomu, man ngaa woo Soxna May Sidi mu suñ Sidi Abdoulaye ci numéro bii 77 106 01 52, wala nga indi ko fii ci rajo IKAB bi rek moo këram ñoo jàkkaarloo. Jërë ngeen jëf.
0: Anu yo shirni bi jayi wa yaqi yimin saqawati wa wal aliyu lashi ananu yarfawni bi jayi wa yuwa lini hibadati وهو الخوي الذي علي يعيدني بجاهي ويوا للعبادات وهو البشير الذي قد يبشرني بجاهي ويقيني كل خمات وهو الذي بارياك مني ويقلوني بجاهي ويقيني من مضاراتي وهو الذي بارياك

عن لوائقهم والرسيلات والمرقلات لا شك ينصرني دارا بنصرات تات يرن لآفات وهو الجواد لسين جلق جوائش إني وخطاش ما من كل ساعاتي من فلتسمت له في كل ما شنت دينم تدين بآب يا دين خريباتي خادل تسمت له في كل ما شنت ما دام أخلي دينم حدياتي فكيف أدرك منصور واسطة أحسن وسعيتي رن والوسيلات وكل من توا فيني موايبه بل كل وقت يوا فيني بمينات أرن درية بحر خريعة أما النشيئة كل البريات وهو الملاس لسي لا شاكر مبين لما دروا أن يحوم مسكي سكيات ولم رسالة دنيا التي اختدفت يدع شعر المنال أسنى من أبيات ولم يكن من رئيس سراج مرتبة إلا وما تبعه وقتا من أوقات ولم يكن من رئيس سراج مرتبة إلا وما تبعه وقتا من أوقات أداد فضلا.

قبل الولادة ما راموا بي من معيمات وحجات بجاي الفزبل خفران آدم من بعد نبات من هار وجنات ناجى بي لون أنفي زفنة وجاو كفيا وبالبليات بالمستوى الأخرج منان يوسف من سن متين ومن تلك الخيابات وسعي بنون للمولى تجا فنجا بالمنتقى فطنا أكل خمات بغدد نار إيب رحيم بارتدا ما سلام دعا ساخر فؤادات بغدد نار إيب رحيم بارتدا ما سلام وعا شاخر فؤادات مثل شقاق شني مار لتلتئ ولا بقت تبحو يوما بكلمات والجلو قد أنا من شوخ ومن أشف أني نسجل سجا أفخت أموات من الخوارق سي أسر مثئة وشيبك اللمحو يوما بكلمات من الخوارق سي روشر مذئة وشيبك اللمحو يوما بأسواج من الأمرين راو إلى وبئي بروي والجسم لين للشماوات فبات يهل الوجيب لينزر معه فوق البراق إلى أحسان آياته.

ஆட்டைய சிறுவதி திருந்துரமோ فحشوا بلسئين أم يستلقط بئين وليس يفسى بئين مال الولاء آتين وخشوا بلسئين لم يستلقط بئين وليس يحشى بئين مال الولاء آتين فعب في ليل خاب كالفجر يلم من قد كان بشرع ثاو نفس أو إثبات تلك الخوارق ما شالت لا يدؤ إسلام.

إسلام يسأل قيلو يأتي بآيات أتى أتي بكتاب بنا جسل بلقا وخلى عن مثله أهل الفصاعات أكرم به من كتاب انخذف خللا فانقشع ثعبته لن من خبوات وهو الكتاب الأزيم لا ريب فيه هدى لكل من يتقي نارا بطاعته وهو الهدى وسراج مستقيم لنا فكل من نفخه لاقى سقاواته وهو الهدى وسراج مستقيم لنا فكل من نفخه لاقى سخاواته فهو شفاء لداي كلهم ينجس العقل من خاين وآفاته ومن يرى مثلة لداي منصرفا أنه فقد فتحه حبل الرسالات فهو السبيل الأسير ما فيه من أوج لمن يصير أوى مهتي رقبات أمر ونحي وواد والويد معا قد أثبتت فيه شادا لخيرات

0: Y capiacen.
1: Mi daddy va a clani el mansasar y ama. Que más asa aceitano el ya la valjama. Mi daddy va a clani el mansasar y ama. Que más asa aceitano el ya la valjama. Malo bueno loja, hacen loja el juego ama. مما صلى من بآله وأصحابه وسلم ودامت من الدهي أصلت البلاء والجهل والفقر والأنا ولي خط يا مختار ما تاب من خلاي إلا الله يا مديمة كيا من لو سنا أقول وقصدي شكري في دور أسمنا إلهي بجاي المنتقى قتل المناي ولي أشكر سامك وصن ما لك شكر وتحميد يا خير مالكي على من له سهب على كل سارك لك نار يا بردن على المسارك شكري على من جادلي بالمناسك ليسر يوبي وهدي بي كل ناسك وعني على خير الورى سرمد سني
0: UCAP FM